0: mi corazón. 10 y 2 minutos.
1: The Big Bang is right here.
2: Hit your bubble.
1: Leave it. Safe space. Every element in the galaxy boils down to one.
3: You say, what is the one?
1: The funk is on space.
4: السلام عليكم الخوت
5: السلام عليكم الخوت
6: السلام عليكم الخوت
4: انا شنو هو
5: الناس ما تعرفش
4: انا شنو
5: هو
4: الناس

0: ما يغرك حالك، يمكن ان تكون اليوم الصافي وخذت حياتك تتخلوط. وانت الخولة هذا مرضى بالفقر، تبع طريق ابليس علشان القاش وقلب كفو للشر،
1: وطريق ابليس مظلمة يدلوحك في الحبس.